0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz kıymetli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi görevi devraldığında petrol ihracatının durması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle Irak ekonomisinin abluka altında olduğunu söyledi. Başbakan Zeydi, gelecek ay çiftçilerin ve müteahhitlerin ödeneklerinin iki katına çıkarılacağını duyurdu. Maliye Bakanı Fahri Sarı, bütçede petrol dışı gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %19 olacağını, önceki bütçede ise bu oranın %11 seviyesinde kaldığını duyurdu. Başbakan Eybet Albusi, döviz kurunun değiştirilmesi kararından geri dönüş yok dedi. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, ekonomik reformu destekleyen her ciddi adımın yanında olacağız dedi. Koordinasyon çerçevesi, gıda, ilaç ve inşaat malzemelerinin fiyat artışlarından korunmasını sağlayacak bir fiyat paketi oluşturulmasını talep etti. Petrol Bakanlığı, ülkede petrol üretimi sırasında ortaya çıkan gazın yakılmasının 2027 yılının sonuna kadar tamamen sona erdirileceğini duyurdu. Dürüstlük Kurulu, vatandaşları atama vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yapan 12 kamu çalışanından oluşan bir şebekenin Bağdat'ta çökertildiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, tüm General Nasır Mehdi'nin Anbar Harekat Komutanlığı görevine getirildiğine ilişkin haberleri yalanladı. Iraklı sporcu Necla İmad, İspanya'daki Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası'nda altın madalya kazandı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın güneyinde gaz yüklü bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Türkiye'nin otomotiv sanayisinin Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ihracat bu yılın ilk 9 ayında 22 milyar 948 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Hamas, uluslararası topluma İsrailli liderlerin hesap vermesini sağlama ve yerleşimcilerin saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استضافته في مجلس النواب أن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات: الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوما، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون وهو مثقل بها أصلا. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد تسلم الحكومة واقتصاده محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الشهر المقبل سيضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين. وزير المالية فالح ساري يؤكد أن نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن قرار تغيير سعر صرف الدولار لا رجعة عنه، ورؤساء الكتل السياسية داعمون للقرار. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن المجلس سيكون داعما لكل إجراء جاد ومسؤول من شأنه تحقيق الإصلاح ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين وخدمة الشعب. الإطار التنسيقي يطالب بضرورة الحد من المضاربة بالعملة ومنع استغلال قرار تعديل سعر الصرف. الإطار التنسيقي يطالب بسلة أسعار محمية للغذاء والدواء والمواد الإنشائية. وزارة النفط تعلن أن العراق سيصل إلى صفر حرق للغاز بنهاية عام 2027. وزارة التجارة تعلن تجديد إجراءات فحص السلع المستوردة لحماية المستهلك. القضاء يعلن القبض على مدير عام هيئة استثمار صلاح الدين بتهمة هدر المال العام. هيئة النزاهة تعلن تفكيك شبكة تضم 12 موظفا تقوم بالاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في بغداد. وزارة الدفاع تنفي تكليف اللواء الركن نصير مهدي صالح قائدا لعمليات الأنبار. انهيار فرن في زقاق شعبي بمدينة الكوت يخلف ضحية وستة مصابين، اثنان منهم بحالة حرجة. اللاعبة العراقية نجلة عماد تحصد ذهبية بطولة تنس الطاولة البارالمبية في إسبانيا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة محملة بالغاز جنوب مضيق هرمز. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن شبكة الإبادة الجماعية حولت غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم. صادرات قطاع صناعة السيارات التركي إلى دول الاتحاد الأوروبي تبلغ 22 مليار و948 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. حركة حماس تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف اعتداءات المستوطنين. منظمة أوكسفام إنترمون الإسبانية تعلن أن إسرائيل قتلت أكثر من 1400 فلسطيني في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025. سلوفينيا وصربيا تشهدان مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بإبادة غزة. أفيغيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بتقديم وثائق حساسة بشأن أحداث السابع من تشرين الأول، متهما نتنياهو وفريقه بتقديم معلومات تضمنت أكاذيب وأنصاف حقائق إلى مراقب الدولة الإسرائيلي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Güvenlik Medyası Hücresi Başkanı Korgeneral Sa'd Mağan, silahların devletin denetiminde toplanması kararından geri dönüş olmadığını vurguladı. Irak Esas İttifakı, gerçekçi ekonomik çözümleri hedefleyen hizmet adımlarını tamamen desteklediğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki değişikliğin bahane edilerek vatandaşlara haksız fiyat artışları yansıtılmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Ambar Sağlık Müdürlüğü, Hit ilçesindeki bir futbol sahasında yıldırım çarpması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı'nın organize suçlarla mücadele ekipleri, ambarda sahte gıda üreten bir tesisi işleten şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin El Musevi, bakanlığın tüm personelini kapsayacak şekilde özel hastane bölümlerindeki ücretlerin %50 düşürülmesi talimatını verdi. Necef'te kurallara uymayan birçok eczane, laboratuvar ve güzellik merkezi kapatıldı. İsrail güçleri işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cenazesini alıkoydu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki Meydefun ve Kafir Tibnit beldelerinin çevresinin İsrail'in topçu mevzilerinden yoğun top ateşine tutulduğunu bildirdi. Yemen hükümeti, Husilerin askeri tırmanışını durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kararlı adımlar atmasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika ve dünya pazarlarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dünya piyasalarına 300 bin tondan fazla dizel yakıt sağlanması konusunda anlaştıklarını açıkladı. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün insan hakları ve uluslararası adalet alanındaki çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hakim Nevatem Pillay'a verildiği bildirildi. Amerika Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini eleştirdi ve jürinin kararını utanç verici ve mahcup edici olarak niteledi. Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Binalar hasar gördü, elektrikler kesildi, uçuşlarsa durduruldu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: تركمان افام الفضائية. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معني يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. ائتلاف الأساس العراقي يؤكد دعمه الكامل للخطوات الحكومية التي تتبنى معالجة اقتصادية حقيقية. وزارة التجارة تؤكد أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين. دائرة صحة الأنبار تعلن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تعرضهم لصعقة رعدية في ساحة لكرة القدم بقضاء هيت. مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تعلن الإحاطة بمتهم يدير معملا وهميا لإنتاج مواد غذائية مغشوشة في الأنبار. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بشمول جميع ملاكات الوزارة بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50%. غلق عدد من الصيدليات والمختبرات ومراكز تجميل مخالفة للضوابط بالنجف. القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وتحتجز جثمانه. الحكومة اليمنية تطلب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف التصعيد العسكري للحوثيين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تزويد السوق العالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل. منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نفانيثن بيلاي تقديرا لمسيرتها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد عدم منحه جائزة نوبل للسلام ويصف قرار لجنة الجائزة بأنه مخزي ومحرج. زلزال قوي بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب بنما متسببا بأضرار في مباني وانقطاع الكهرباء وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
4: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: سهيلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Güvenlik Medyası Hücresi Başkanı Korgeneral Sa'd Mahan, silahların devletin denetiminde toplanması kararından geri dönüş olmadığını vurguladı. Irak Esas İttifakı, gerçekçi ekonomik çözümleri hedefleyen hizmet adımlarını tamamen desteklediğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı, döviz kurundaki değişikliğin bahane edilerek vatandaşlara haksız fiyat artışları yansıtılmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Ambar Sağlık Müdürlüğü, Hit ilçesindeki bir futbol sahasında yıldırım çarpması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İstihbarat Teşkilatı'nın organize suçlarla mücadele ekipleri, ambarda sahte gıda üreten bir tesisi işleten şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musevi, bakanlığın tüm personelini kapsayacak şekilde özel hastane bölümlerindeki ücretlerin %50 düşürülmesi talimatını verdi. Necef'te kurallara uymayan birçok eczane, laboratuvar ve güzellik merkezi kapatıldı. İsrail güçleri işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cenazesini alıkoydu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki Meydefun ve Kafir Tibnit beldelerinin çevresinin İsrail'in topçu mevzilerinden yoğun top ateşine tutulduğunu bildirdi. Yemen hükümeti, Husilerin askeri tırmanışını durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden kararlı adımlar atmasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Amerika ve dünya pazarlarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dünya piyasalarına 300 bin tondan fazla dizel yakıt sağlanması konusunda anlaştıklarını açıkladı. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün insan hakları ve uluslararası adalet alanındaki çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hakim Nevatem Pillay'a verildiği bildirildi. Amerika Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini eleştirdi ve jürinin kararını utanç verici ve mahcup edici olarak niteledi. Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Binalar hasar gördü, elektrikler kesildi, uçuşlarsa durduruldu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معني يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. ائتلاف الأساس العراقي يؤكد دعمه الكامل للخطوات الحكومية التي تتبنى معالجة اقتصادية حقيقية. وزارة التجارة تؤكد أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين. دائرة صحة الأنبار تعلن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين إثر تعرضهم لصعقة رعدية في ساحة لكرة القدم بقضاء هيت. مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تعلن الإحاطة بمتهم يدير معملا وهميا لإنتاج مواد غذائية مغشوشة في الأنبار. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بشمول جميع ملاكات الوزارة بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50%. غلق عدد من الصيدليات والمختبرات ومراكز تجميل مخالفة للضوابط بالنجف. القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وتحتجز جثمانه. الحكومة اليمنية تطلب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف التصعيد العسكري للحوثيين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تزويد السوق العالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل. منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب أفريقية نفانيثن بيلاي تقديرا لمسيرتها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد عدم منحه جائزة نوبل للسلام ويصف قرار لجنة الجائزة بأنه مخزي ومحرج. زلزال قوي بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب بنما متسببا بأضرار في مباني وانقطاع الكهرباء وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
4: Get hello. من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
5: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Kerbela'da 1 milyon konut arsasını kapsayan vatan girişimi projesinin temelini attı. Ticaret Bakanlığı döviz kurundaki değişikliğin vatandaşlara gerekçesiz zamlar dayatmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Tarım Bakanlığı yumurta ve tavuk fiyatlarını düşürmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tedbirler alınacağını açıkladı. Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Nuri, Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basım Bedri ile ortak ilgi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı Karhılar'la Safa'yı birbirine bağlayacak Cadriye Köprüsü projesinin %65'ini tamamladığını açıkladı. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Sadıman, silahların devletin kontrolünde toplanması kararından geri dönüş olmayacağını vurguladı. Milletvekili Ahmet Şimmeri, hükümete tüm yetkililerin danışman sayılarını kapsamlı ve acil biçimde gözden geçirme ve makul seviyelere indirme çağrısında bulundu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta düzenlenen özel bir operasyonda kaçırılan iki eski yetkilinin kurtarıldığını ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ekonomi ve Ticaret Komisyonu üyesi Hamit Musavi, hükümetin son tedbirlerini desteklemek amacıyla özel bir gıda ve ilaç kurumu kurulmasını öngören yasanın çıkarılmasını istedi. Suriye Savunma Bakanlığı ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor kırsalında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yemen güçleri Taiz vilayetinde Husilerin iki saldırısını engelledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri topçu ateşiyle hedef aldı. Amerika merkezli Axios haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'un taleplerini göz ardı etmesinin Moskova ile dizel yakıt anlaşmasının önünü açtığını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yasama seçimlerini Eylül 2027'ye erteledi. Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremde binalarda hasar oluştu, elektrik kesintileri yaşandı ve uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim. Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية مبادرة وطن في محافظة كربلاء. وزارة التجارة تؤكد أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين. وزارة الزراعة تعلن عن إجراءات لخفض أسعار البيض والدجاج ودعم المنتج المحلي. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بشمول جميع ملكات الوزارة بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50%. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تعلن إنجاز 65% من مشروع جسر الجادرية الثاني في محور جديد لربط الكرخ بالرصافة. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. عضو مجلس النواب النائب أحمد الشمري يدعو حكومة الزيدي إلى إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لأعداد المستشارين لدى المسؤولين كافة وتقليصها إلى الحدود المعقولة. المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم يؤكد أن عملية أمنية نوعية في بغداد تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما والقبض على 8 متهمين ينتمون إلى جهة مسلحة خارج عن القانون. عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب حامد الموسوي يطالب بتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. وزارة الدفاع السورية تعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من مجهولين في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا. قوات يمنية تحبط هجومين لجماعة الحوثي في محافظة تعز، أحدهما قرب مضيق باب المندب بالتزامن مع غارات التحالف العربي جنوب غربي البلاد. مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما توفي فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف سابق على منطقة المواصي جنوبي مدينة خان يونس. مقتل 65 من قادة وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية وعناصرها في 22 هجوما إسرائيليا منذ وقف إطلاق النار في غزة منذ عام. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب جنوب بنما متسببا بأضرار في مبان وانقطاع الكهرباء وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: على الموجة 90.1 FM نبعث أجمل التحايا لمستمعي راديو تركمان FM، كونوا معنا.
3: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: kesintileri yaşandı ve uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن إطلاق مشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية مبادرة وطن في محافظة كربلاء. وزارة التجارة تؤكد أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين. وزارة الزراعة تعلن عن إجراءات لخفض أسعار البيض والدجاج ودعم المنتج المحلي. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بشمول جميع ملكات الوزارة بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50%. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تعلن إنجاز 65% من مشروع جسر الجادرية الثاني في محور جديد لربط الكرخ بالرصافة. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. عضو مجلس النواب النائب أحمد الشمري يدعو حكومة الزيدي إلى إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لأعداد المستشارين لدى المسؤولين كافة وتقليصها إلى الحدود المعقولة. المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم يؤكد أن عملية أمنية نوعية في بغداد تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما والقبض على 8 متهمين ينتمون إلى جهة مسلحة خارج عن القانون. عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب حامد الموسوي يطالب بتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. وزارة الدفاع السورية تعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من مجهولين في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا. قوات يمنية تحبط هجومين لجماعة الحوثي في محافظة تعز، أحدهما قرب مضيق باب المندب بالتزامن مع غارات للتحالف العربي جنوب غربي البلاد. مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما توفي فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف سابق على منطقة المواصي جنوبي مدينة خان يونس. مقتل 65 من قادة وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية وعناصرها في 22 هجوما إسرائيليا منذ وقف إطلاق النار في غزة منذ عام. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب جنوب بنما متسببا بأضرار في مبان وانقطاع الكهرباء وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
4: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1
6: Türkmen FM sözünle.
7: Türkmen FM, Türkmen FM sözünle. Bağdat frekansımız 89.9.